فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.